الشمال مسلسل سنفر مسلسل رسغل سورة قبل سنة لاتة بيكا استمر الدرايب تقوى بريك فاس شو لسنة يفان كما انتاها أفريقا برار التين خريب مثل جنوب سنسيما شو مرارو أمو سمو أفريقا برار مريا سريبو سنة موكس على سنة 2026 أسمر السوق من سنة سنة يفان كشوي مفولي After this

0: ايتي موسى يا بي سرير اخرط مان يا بي سرير لجي خاطئك اللي تنكا قوستيو اخرط مان قوي كان تكنا لاخرط مان لقوستيو يا اخرط مان ابينا ايسا يو ايسي لرير يو ايسي لرير ايتي موسى ايسا سي لاخرط مان بلا زينا لاخرط مان الراتا ودولار جاي فاتي موسى جو الراتا جاي في التماش انا جو انا انتوارو قفان سي لاخرط مان لنو كان ارنسي تكالي سي تكي كيزونا مان
1: جيتا هاي وكانك يا ستانين بافيتو لوكسان تكناكو تاوزو يا لتسلا ماميت بانا بيزو ايه كيمانتا نسامو خاتال كي بوبو مفوكين كامونا كاتوزا ستانشن 5 كيل فروم بيب جيتا
2: Dumelang Thabo Lebo bongane le dumelise ke molebo entumeng ka mana ka tumelo le Paris ha re telleng mohodu Monday ha re telleng 6 o'clock ke mo re yang bye
3: Dumelang skim set drive as lebo ap di Thabo ka bo
4: ap
3: di bongane tshwalala bonang ba ra Yesu ayaya imonati pina yeo imonati Yo, anje ke lona le lona hle kha le molefe ka go le botse tanko.
4: Tanko khalo molefe. A tsama re mo hodi Monday.
5: Re mo hodi Monday bo a me di mega tshepo ga. Lwana sonso ye me o malalala o tso mona fela o batla utlwa ka jeno re o tshwaretseng ho hashtag
6: mohodi Monday.